0: الو
1: ماورو مود
0: ماورو شان
1: زين فو مكانا
0: وهاوي كازي وهاوي كازي
1: مراكوزة شان اني فريد اكايا باكو مفاشا وانش
0: ايقو
1: عليكو نيبا جينا ويوي
0: مراكوزة شان ابو ساسندارو وشون زانيلا
1: نانغورا ني
0: ايقو
1: amarero nifuriza kayaba ku nabandi babavibonse
0: yego
1: kuko jewe asigaje nkakanya gasanye iminota 5 nange nje nja kumeza
0: nuko ni kure twafashanye rugamba
1: murakoze murakoze
0: nze kuryoheka
1: yego mugire
0: amen.